0: شوف داك السمون والجمال ديال الكرافه والدرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجمعوهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Vos chansons préférées, toute la journée ?